بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سامعهم في وجوههم من أزر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كسر إن أخرج ستوب عذر فتغذبت على زواخي يجب سراء ليقيس بهم الكفار وذلاو الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما ملكت خير الخلق خلمة تصير ولبي

خدم لمن غدوت له كعبا وحسانا يا مدادي قضى حاجي لقدمة من تبشيره درر الأعدان زانا محمد الخير.

بوري الله ماي نمو كنم مدي حسن نفوم جم دي ترجمان لمنم كما جسل مطر للي دفو كريتي من دفعي نغرم الورتي من تمي غرم كي غنتي من كما جسل مطحم ميامي نبو خل تفعل غير نسون خل بدغير نم سون خل rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dun ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewé ci la bokon te mujju wé fabnu nu and ak mom di wé da na nu wé fi kanamam da ko jëkkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jëkkal tal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedd nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nañu gërem tahlimun shay'in min daqa'ati ahli al-fadli min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayrihim min ahli al-shahadati wa ahli al-haqs fi al-lazm bi hurmati sayyidi al-awwalina wal-akhirina muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Samba Diaram baynena Cheikh Samba Diaram baynena leer gu yonin bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waf dugal ci xambiri sangam yow ma

ndax lu ñuy yërté ngi ma juk tafar ci ñaganti ku ñuk te ñagul te bëgga ñak ñeneen te xam xam lu xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi ab noppam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam bambalakul bu xam مقام خطبانيته وكونه قطب الزمان ومبايعة الأرباب ترائخ الأربعة كالخادرية والتيجانية والفازلية والدباخة وخيره من الأقتاب شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا

0: وخر كان عني كل سوء وزازو وبتو بلا رأيين ما عدسن بكوني خديم المصطفى
1: خديم المصطفى خديم المصطفى خديم
0: المصطفى خديم المصطفى وهو يا فضل

والغيم والحمل والعبادة بلازن البدر يهب لي الورى والانزلاخ من هوايا والبدا وبأبي هريرة

وخوينا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا ولطف بنا وعينا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلم على نبي وسلم واغدي بي عجل كل مسلم من بابا كرزا.

بلي ما وقع كسرك عند جرتم حق اليقين لا تأم دون فرتمان إبرو غور غور نيبا جوفالو

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دائماً أبداً اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي وثقت برب